مفتاح الباب، مفتاح الباب مخبى. بروحي الواسع طيري يا طيور طيري، ولا تخافي فوق غروب

عشط الشمس الدافية عشط الشمس الغافية والطيور الخايفة تطير يا طيور لا تخافي طيري فوق غروب الشمس الدافية.